0: 各位好，欢迎收看今日亚洲，我是刘洋。来看今天节目的主要内容。铁门胡塞武装连续发动纵深打击，沙特利雅得机场一周内至少四次遭袭，美国会否进一步介入成关键变量。特朗普单方面宣布俄乌进入能源停火状态，泽连斯基亲自回应换总统要求。纪录片《东京上空300米》上映，驻日美军不受约束的低空飞行成东京民众头顶的隐患。好，首先来看到沙特阿拉伯的民航总局12号表示，将继续暂停首都利雅得哈利德国王国际机场的运营。而此前，该机场连续遭到胡塞武装打击，造成人员伤亡，震动世界。
1: 当地时间11号，沙特首都利雅得哈利德国王国际机场再度遭到袭击，一枚不明弹体击中机场4号航站楼。
2: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء جديد عصر اليوم وأوضحت الهيئة أنه قد نتج عن الاعتداء إصابات وجاري استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة。
1: 沙特民航总局12号凌晨表示，在11号针对利雅得机场的袭击中，一名巴基斯坦公民死亡，另有11人受伤。短短一周内，哈利德国王国际机场已至少4次遭到袭击。10号，胡塞武装袭击该机场，造成12人死亡，超过300人受伤。这是2015年以来沙特境内伤亡最惨重的一次袭击事件。沙特阿拉比亚电视台11号公布了机场航站楼10号遭袭瞬间的监控视频。目击者说，爆炸发生后，现场一度陷入混乱，航站楼内多人受伤倒地，救护车紧急赶往现场。一名受伤旅客告诉路透社，他们看到有物体飞过机场外的天空，随后登机口附近天花板部分坍塌。由于伤员数量较多，其他医院的医生也被紧急调派支援。
3: من داخل أحد مستشفيات العاصمة الرياض تتضح أهمية هذه المنظومة في حماية الأرواح وضمان استمرارية الرعاية الصحية والتعامل مع مختلف الظروف الطارئة حيث وفرت المنظومة الصحية الرعاية العاجلة لأكثر من 300 مصاب أثر العدوان الحوثي على مطار الملك خالد الدولي تلقوا العلاج والرعاية الطبية حيث تنوعت الحالات بين البسيطة إلى حرجة تم التعامل معها جميعا بشكل عاجل وبمختصين ومسؤولين كانوا حاضرين خلال الساعات الماضية حتى يطمئنوا على تلقي المصابين الرعاية اللازمة وخروجهم بصحة وسلامة。
1: 袭击导致机场暂停运营，多家航空公司取消或调整往返利雅得的航班，部分航班备降或返航。11号，沙特主导的多国联军将利雅得机场遭袭定性为恐怖袭击，并称其构成战争罪，联军将予以坚决回应。
4: يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وفعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق.وعليه فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية。
1: 胡塞武装同一天宣布对袭击利雅得机场负责，并再次警告国际航空公司、航空从业人员及旅客不要使用沙特境内机场和其领空。他表示，沙特机场均不安全。